0: الجاز.
1: حياته
2: بقول لك كده كيف
0: تتعامل
3: انت شنو يعني انت شنو انا ما عندي اوكي كوكتيل
2: انا زي وزنه لينا ولا ميكس.